0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Nana ya Werda, welcome as dkha. Nana fi al-khurba, ashtaghna al-baqa. Sallakhna al-jibal wa barra al-masaib. Nana fi al-khurba, afra al-sahra.
7: Radio Mente itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, brillantes, éclatantes.
6: Nana Radio.
9: Yo, سلام سلام عليكم في هاد الحياة ديال القوات تعلمنا في هاد الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفو في هاد البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو في هاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيعو نشري في الحرام ضميري ما باغيش شاق والعقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمو الكاراتي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي